دائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلاما محمودا الذي وعده.